بها ليش يا لطيف هوت هيك لنا بتاي سلام بتحرمني ما تحبس بيه بقوة بتاتا بريا تزليف بها ليش يا لطيف أبرشان كريبيان من ديك سرادة بني دينا بيه ما بستعد زي لنا أوليبيان ما بتفعش بولوك من الديك بيه